سغمر سغمر نن وريت قل الغيب يا رب أنن كتيرا ود في القيفة ورهم قلا أنن كتيرا ود داغ ديزير تتاكسو فرانس تقرغين أننك ما كدوزك تين السغمر أنك كتيرا ود في القيفة ورهم قلا تقرغين أننك ما كدوزك تين السغمر